كام تجاوب لدين تسوني فديرا Let me be in your arms فوق بي ويك فورسي انت كنت بحالي دا الصيف وكنتي لك تيد بيش تورشي فستا دا الصيف وقدك أصبرت فستا واحدة بحالسا اتكونا محافنا هافنا فستي فورسي اك لي لخار تا الصيف حالنا الشار فيدي جينا يجفيري الصاب الموت الموت looking forward هاللي فلخار نكون استمور فستا ام ليس لو كل ام الشارع عودش وتنسيش انت تبعت لي لقرا فوق 9820897 اللي متقسب لي اللقوة فستا لي كل نوم مالتك فورسي نتحير مرسنا ديهلا

ونجمع آت نسمع خادين. وهذا من القبارة جالانتس وديفيد جيتا هاردبريك أنتم فوق بي وده الشاري را سبيشالمنت كنت لوكينج فورورد على باغاما وشي جفيري عشان الفقت نقرا ازيت من السولت وسيرا ديم نيدا دين ما فهم شترايت موبايل جديد اللورا في عمانت الموبايل يكلوك بزون توزا نقرا من الفلوكس دي كلوك سيف دي جفيري ويسو مكداوك السيلز في الهوينة تقول ما تعدش كيلو تقاينونا جفيري وانتي اكفضل توب نقرا الفلوس دا الشاريو وعملت قالي شوبينج سبريموش.

الديسكا تاع الورلد كاب تاع السنة شاكيرا على مدول الويكند فوق باي وما نعرفش كنت تسمعني ما كنت اتنيد لك كيف كنا بقيت البل حدد التيك توك اللي رايت هنا يجي فيرينا فتح تيك توك والأول فيديو اللي نارا كان بيرسونا اللي كان جوا سوبر ماركت جوا الانجلترا وكان ام الشوكولاتة تاع الملي ديجا قادين ينبيعوا وينا اتنيد لك ساكوندا اللي رايت دان الفيديو ايتم بلها ما كنش نافش حنخسب فيها تيبو بديت نيت عدنا في الصيف عدنا وسو و تيبو اوكي فورسي داقت المليت تستاو تيدو اما في الاساسين بش ينبيعو الشوكولاتي في نفسا وسو تيبو بقيت نقرايك هبا فيها انت قبل مخا يا ولا ايد لنقرا فوق 9900897